0: Baş, be bu lavaş. Ha?
1: Selamun aleyküm.
0: Selam, sağ.
1: الله يخليك وانت سبيطار تاع سيدي مبروك
0: يا خويا كمل القباله راك تلقى واحد لاسيتي ميليتير تماك سبيطار
2: انا رايح تحب نوصلك نوصلك
1: اه هاي تفضل

0: من قبالة.
1: ايه قبالة. جيت من بعيد.
0: العاصمة.
1: دعوة راهي مقربة 4 أيام. بس بلا هكذا في كل جهة قدام الأجانب.
0: صبا ما يرى
1: دور هنا على الشمال.